0: الو لوكا كي جولا ميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبيل قيتانا خداني باسكو قيتانا او ياري خاتينو شابرك نارانا
1: راديو وين